بكيش يوم اتصلب متى اعتمدش على الألم سحر موسى عليك اتقلب درويش وسط درويش مقطوع عن هالمدد عايشين عيشة حروب والعالم بارد واللي مكدبني معاينة صعاليق استوطننا الحواري بالوضع الحالي احنا غرب عن تعريف المعاني محدش مهتم ان كنت واعي او مغيب صح او غلط ان

مكيف محدش مهتم انت سديت الباب الطوب وانعزلت محدش مهتم ان كنت واقف على الحافة وهتنط محدش هيهتم لو رجعت بلقت جاهز على جسمك الهيليكوبتر

دخلنا واترفضنا، يا أمي قالوا لي بتسمع أصوات، خد مسدس ريح نفسك وسكتها، يا إما تعيش.

0: Radio Art 106. Radio Art.
1: Radio!
0: 106.
2: Delta 2 Yankee. Juliet Romeo.
3: Are you up for it?
4: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا